بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

0: خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Sementara itu untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.